0: كان زهوقا
1: فما بقي منها صنم إلا خر لوجهه ثم أمر بها فكثرت صلوات الله وسلامه عليه بدمتي التفسير الكبير للرازي جكت نار فك بن ختم نار فك أكنت مغتا أصل حديث دين أخرجه البخاري تبارك الله جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقلنا لوقنا جاء جكنا الحق دق وزهق الدمنا الباطل جاخا إن الباطل كاخان كان زهوقا نكن الدم مبامتواتكو إن الباطل كان زهوقا باطل دمنا دمتنا ودي جاء الحق دق دقنا إسلام تبارك الله دفدادي جوك فدو دفروات فسييني مومي مومني يب لو تخبى جاء الحق ونجيين ييني تبارك الله يتنين من اللي دفتين بعد من يال دكوية ترى سبحانه وتعالى يتنين كتي وقتاني نبو يتنين كتي القرآني يتنين كسخت عادة يتنين كتي ويارين يتنين كتي مدني بنيوم يب تبارك الله كتي نك tambal ni wut sirbu jot di waddu tambal ni wut musul tek ca bobba don ci am nak ño xamni ni seeni bajjene seeni yaay biñ len ci bayyi nan len ngeen ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa te tabarakallah cheikh gande wax ni buñu pousse ak barigo mu jogu ci descente so beugé am ngeerum bu do nga tek sa loxo luko moy dana barigo ba dana dem ba pare do ci am ngeerum motax bu nga tek sa loxo rek bu barigo ba dawe ñu ne ya ci bok nga ci ñako dawal tabarakallah yalla yalla yok ko wëg yar yalla neena wam nasilu dana ñu yag wacce te wacce nañ ba tay min al qur'an ci al qur'an bi ma lo xamne su wacce huwa lole shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmande la lil mu'minina ci ñigam al qur'an ci ñigam al qur'an wam nasilu dana wacce ba tay min al qur'an ci al qur'an ma lo xamne lola su wacce huwa mom shifaa'un shafa'a la wa rahmatun yirmande la lil mu'minina ci ñiko gëm manam ننزل من القرآن العظيم ما يشفي القلوب من أمراض الجهل والضلال دينا نواتي تعالى القرآن دي لو خانا داي فاج فيبرو رير اك فيبرو نياك خم مدن ياري فيبر يويا نكون تعالى الفاتحة المغضوب عليهم من فيبرو ضلال ولا فيبرو غضب ولا الضالين من فيبرو ضلال ياري فيبر يويا تبارك الله القرآن داي فاج ويذهب صدأ النفس من الهوى والدنس والصفح والحزن amna ifebar buñu tuddé bëgg ak kañaan alquran da koy safara lutax ndax bo jàngé alquran da lay jàngal né ki ngay añaan yim am suñu borom moko jox té suñu borom ni ko jox jéxalu fim jaar ba am ko sofa jaaré am ko su ko défé lolé boko jàngé sa xol daal di ñu ah kon kat ki may bopam li da la di fiix dëkk say loxo na ya rabbi yeey mayma zakariya ñu la defon bamu ñëw ci maryama fekk maryama yor yu toy xet yi neex diko lek dafa ne ko anna laki hadha fujeli mu ne ko yalla mako jox fim taxaw rek mu ne yalla legi man comme ya may ci li ci ya mu ne may legi may ma do yalla da dikoy may do mom yalla nu la mel bo gise nit lam koy añane balam ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wa nunzilu min alquran ma wa shifaa'u wa rahma alquran nek na shifa ci febari yaram ni ndax ben sahaba anduna ci sahaba ben way jit fet ko wala jang ñu lu jëk ko suratul fatiha mu lolé da dir salawatu wassalamu alayhi jël na ca ba muy gaday jëm ci madina al munawwar mu tibbu suuf jang ci lam ci jang sanni ko gaña la ca xew xew ca khafatu badr tabarakal jangem ci soir wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama akhir nak yenen ci al qur'an shifaa'un wa rahma lil mu'minin wala yazidu dugal nak mom al qur'an al zalimin tuñ kadi illa khasara lujul attaq alquran mom togn kat yi perte rek la len di doli yon jox rek la len di doli tabarakallah buñu ko djegge gëna mer waw azalimun ci ngay xamni waw ndax man ci zalimun la bokku wala deet moy ni alquran di def ci yow rek bu fekke boko deglo mu duggu sey sidit xamal ne boko ci zalimun ya nga bokku ci mu'minun lay waye bu fekke ne deglu ay kingim kingim ay gitar ak tamaki sabar ak yoy mo la dakal su baba setal sa bop yow ya nga bokku ci zalimun yi tabarakallah sa xol mi ngi lank ولا يزيد الظالمين الا قصارا خول نك يالا دو ديفال نيت ñaar mu bëgg ñaar yu am safan ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه كسورة الأحزاب دوما دوما دبق نياري أم سفان دوما دوما من يبق نياري نير ولا نياري نير ولا جروم نير ولا فك نير نخبا بخير نير كان الأت نير وعي بودان لأي دوما دوما بن بق بق سفارة بق بق نغف كمثال لي لك أكل يسيري manam ñaar yu safano wala bok bëgg yalla lool bëgg sheytaane lool muñu nek bëgg ay way lool bëgg alquran lool muñu nek yene nek yoyu tabarakallah mum alquran bi jinjifi wala yazulul zalimin illa qasaran.

أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا